0: سنذين إمس في ذلنا زول مرة في الأول إمس في ذلنا إمس في ذلنا زول مرة في الأول ننسو في صنعة الويت نتيم لليل تلوي سنتمي لي سيك انا السنه عدان كومونسي فور الخلات فور الخلات دونك تكون ان كومونسي في الخمسه حشمات السته اي بيك سته اما سته وعشره الخبارات لي زانفورماسيون تون اي ريشي اون بعد ابرا دوغا العثيم لي لي تك سته وعشره حشمات ثمانيه ازول علي
1: الزول في الله كان مومو الساقي ويعد ثمتوثيو
0: نون تويت دا جيت ثمتوثيك داي وخم ثمتوثيك داي نو داي دفزيا
1: ولا ويعد فزيا يدي ثمتوثيو أسني مرحبا يسمى غراديو نتقبايلي صحة
2: صحة صحة مومو الزول أقول إذا كان دي السوالين وإذا كان دي تحسيس اللوناقي نسلم السعدني لنا لوقت العالي لوقت أثني عجبن واني لي دي البغنسل
1: Voilà.
0: Ça passe pas.
1: Ah bon ?

0: هكا سي كالكان جورناليست دايور وقيل لازم نسيت لا الديريكتور نو
1: الماتان وي نسيت سي
2: ما فون اون ان بارلوغي توت ا لو كان ان بتي بو بور
0: يورا دوتر انترفو
2: فوالا
1: روفيان لا دوزيام اور تاكا اون ان بارلوغا دو سي دو غران غران بيرسوناج
0: فليب حماني سد دارسيو
1: فوالا
0: خاطر نوان اكد الخطر نان كوني وي ذاك دي
1: اكزاكتومون فوالا
0: علي شونسون اي مشي سقانج دون كونسير تو لي زوديتور اي اوديتريس حسني لا شونسون هي فرانشمون اي في بلوري
1: ميرسي تاكا
2: علي اون باي alors sur ce on va écouter tout de suite donc l'hommage l'hommage bel hommage à Chef Hamani ça ça dalti on écoute

الميزان حو صخيري لمد الحوماس أتعدي ضغف في زمران ثينيري تغز ومشراس أتفغض سقني جغران الحارة النغرز وفلاس سلمة في الحبابك نلان غاسة نصدني بواس هيا فروخي في للس أكشقا غاويد سقوث علي ذي ثقنا وغوس.